Moulodia. العام ميت من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا أولجي

0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: أنا برج الثور يا سفرشور، أنا ما بحبش أعيش الدور، مش عمور أنا أمور، أنا بمزاج أقول يا